0: ايوه شفيتا
1: موسيقى بس او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كان مخك لك
1: جود